0: أيوة ستار دي كانت وير دو وي جو في نادي 7 بي وكنت دي كما نتكلم دوار اليوروفيجن سون كونتست اللي رتورنا دين الجمعة وانكا ايدن الفنت اللي اتندا البيرة التوركواز كاربت الدفرنسة اللي يكون هم لما فكرت كاربت في اليوروفيجن يسي هولو توركواز كاربت ام اما نساش من سميش للبستا الجين للبس ايدن عليا دين الفنت طبعا ما تدزوم ما تيما تدسكا تيا استاس بخفنا بتالي هومور ام مر تولو في تلين الرترات فوق السوشل ستانا عشقنا لك تال بليخ ام سرن قول عدن قبلو اكتر مكبار عند الزر لارسن تروبك تالجين تدفت بانكو ابارتي من اكو كول التشانس تياك تتمور تارا للبرونو مارز live in concert خانا لكيف الكومبتيسيون لترجي ترزورنا الجمعة اخرى دالوات
1: كاسينو مولتا سينت جورجز باي سينت جوليانز الهيس في الريتم تاعها لديات يدو في الدول الامبيزيوني يسيب الدية تاعها بوست فين تكتب الستوريا تياك بلمهبة فين تستيو تكون انت دين اي مالتا شاين هير
2: Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in-store at Valletta, Palmer, Pardee, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
1: Think Firetech when it comes to securing your home. Think Firetech when it comes to securing your business. Find us on Facebook, Firetech, before it happens.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emeryhill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Planning a company event? At the Eden, you can book activity

0: تفهمنيش بالفرازي باش توصلك عالفينالي إزدا كنا واحدة اللي نحكيلها تعمل عالفينالي والدر بوهر نايدو أو قول للميكيلا يرجع يرزونا الشانس يقدن الجمعة إزدا سنة نسمك فتيت كيف نحكيلها تربح ميكيلا
1: بازيكامنت المنين شامبلو
2: باي برينج مي تو برونو ما تنساش يدنا تيك مي تو برونو ما تنساش يدنا هلو ما تنساش تويجب منهم
3: طيب straight to the point و jak تكون straight to the point straight to the final
2: السيستيما تلات لنا نمرو at random لأنا Nittamaw illi din id-darba. Din persuna twieġeb il-frażi illi twaslek għall-finali.
3: Michela.
2: Michol, tajjeb, x'tagħmel?
4: Ekonomista, actually Jamie, għaw ħabibti ħdejja.
2: Mini?
1: Ja ħabibtu.
4: Martina.
2: Emmeda ħdejk?
4: Iwa.
2: X'killiema Martina?
4: Piteri.
2: Emmeda, ħarbet li.
4: Ma l-Michela.
2: Emma mela deħara, x'kolwa, da mela da fejti.
4: Fil-final.
2: Fil-final, issa jkun hemm finali, eżatt.

وكل واحدة من الجودة تاعنا تنستمع ويس ويس أبيها أوليفيا رودريغو دروب ديد راينا ونكا 6:12 منوطة تفل عشية يدو أوسا أو طيب لنسمي من منعون وفتت المنوطة يوهرا يرتورنا جيك آل هوم جرون جيمة جديدة جوناتا جديدة ديسك لوكالي أرتستي لوكالي فيما تستاش تتلفو الليلة شساكم إزوم لو كومبانيا بديسكي الورمي مالتين أنك داقشي تا تروبكس مالتين ما يقصوش فيرا تريتورنا مياو بالا جيست أرتستا جديدة وبرافيسما زوي ميرشي على كون مياو ما جيك تايدن نفتيت فو الكررة تاحها في الأسم تالموزكا يفتيت الفوش الجيك من عون فتيت المنوتي أخرى بين السبعة فلاشية وانكا لاشة فلاشية اكتر انفرماتيوني بحصولتو bay.com.mt/homegrown نكمبلو جو end of beginning

0: الستة وسبتشر منوتة تفلاشية يدق وسا واحدة متروبكس على الفلاشية تفلورنس اند ماشين في المكين ما كيلفن هاريس كمسا بيعتب الديسكا انورمي تجيش تيغلي يسمى سبكتروم يو سي ماي نيم ومن او نفتتا المنوتي اخرى كنتي عدك مخرف داك ترافيكو جايا بلايليست انورمي تستنيك بشي ديسكي جودة بجينري ديفرنت وكل بحال هاوس بوب كانتري وخاف نهرين اسمى مني ابقى ماكيوس
1: جيمي تيرن ان وين Breakfast
2: with Crosscraft, Poltrone Sofa, Burger King, and BOV.
3: Il-li,
4: nek, isa b'kun imsifra, tinsa li sa jkun il-mark li li sa jismu. Le, il-bib tal-li, il-portant jkun il-check mark li ti'qaf parla fil-vojt bil-mal. Latvija, unisma, Jamie!
5: Vero.
6: Jgħet l-Sbona u mekken nil-laxka naqra l-sini, ma sa' barra mil-pajis.
7: U dak il-ħin, id-dur dil-marajk fuqi.
8: Jamie! Ashley, Jamie!
9: Imma l-airport, x-sistenna.
1: Bay Breakfast.
2: With Jamie, Taryn and Wayne. Back tomorrow when you wake up.
1: Bay. 50 years of mystery.

هيك صاروا السبا. هلو هلو، كيف عنا؟ alright يو، بدو ثالث جمعة جديدة وما تستاش تدلو الجمعة ثالث جمعة قبلين وانتي نكونوا اوفيامنت تاينا دقة تاينا الشنع لوكالي دانو هوم جرون تلتسي اتصحا تا ارتستي و ديسكي لوكالي بس في فلو السي اك فورسي قادك ما درايتش دريل انتي اكوان دوك الارتستي دوك السوċessi جودة li għanna palissa trending fajizna unbat laħħar satej ikunu dawk li għedinna jidwulu maħna throwback tracks ġifiri morru daċħe jidwuna fizzmina dawk il-successi lokali li kienu enormi fissni li għaddo aparti minnek miħaj fil-studio ftit tal-munuti oħra għal-lissert kun għedaw nek fil-bidu taċ-show l-lum sar ikonna artista ġdida li ħarġet l-owel single taħħa u propju mil-ġimal oħra law ġit featured mill-lowel għal-waqt homegrown ovvjament ser nisimawa għal-izjiet tard il-lum jġveri hanging there għal-iġ dal-waqt ser ikonna l-lowel mistiedna għal-lum pero qabel xej nibdow ikkargati kajati u anki l-ġdida ta' Gaja kemm huwa tajbin.